0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عزيزي الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

حق لنزور كرمة العشاق فتعالي.

0: Wait.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
2: في عالم التكنولوجيا.
1: العنوان: عدن،
2: فرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
2: في عالم التكنولوجيا.
1: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية
6: اسم
5: إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام. برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تمانية وثمانون
0: 89.9
6: عندي ما دخل في البال.
0: عدنية اف

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادل يا اس ام لون جديد

أصعب وقت ممكن يمر عليك هو الوقت اللي يكون فيه قدامك شخص يعني لك الدنيا كلها، وانت مو قادر تقول لأنك تحبه، مو قادر إلا تغني وبس.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: Oh no, impossible. He's back. Mr. X is coming back again. He's the Sieve, the international Sieve, the Kreya Bunadi, who is beloved from all the audience, who is the lovers from all women. Oh, the famous Sieve all over the world. Now, with the translation, Al-An Ma'at-Tarjama. لقد عاد مستر اكس من جديد. انه المجرم العالمي زكريا ابو الندى، معبود الجماهير، معشوق النساء، اشهر مجرم بعد هتلر، موسوليني وكينج كونغ، وليس بلاك ادم، انه جوكر، ولا حتى دكتور اوكتوبوس اللي بيطلع مع سبايدر مان ده، اكيد كلنا عارفينه. انه زكريا ابو الندى، المجرم الحير العالمي ودوخ الانتربول ومطلوب في ليفربول وعامل تحاليل البول، ولا احد يجده في العالم، كله بيبحث عنه. هنلاقيه. We will find him. Please, please back. Back ابو ندى. Back ابو ندى. Please. وحياة ابوك. Father's life. Please. ارجع. يا شيخ ارجع بقى. We are waiting you. كلنا في انتظارك. أبو ندى ارجع وحياة ندى.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى،
2: كل ده عشاني أنا؟ مش معقول
3: انت بقيت نجم النجوم فجأة، محدش عارف ليه وازاي.
4: ده عيل صايع يا باشا، انا اللي ربيته واديته الصنعة.
2: اخرس وخليك مراقب الجو.
4: الجو شمت والناس نيام.
2: والحل ايه دلوقتي يا باشا؟ اعمل ايه؟
3: انت لازم تفضل مختفي، لانك لو ظهرت ممكن تقوم حرب عالمية تالتة.
2: انت سخن حضرتك ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟
3: ابو ندى، انت بقيت مكان سيمون بوليفار، بقيت مكان روبن هود، جيفارا.
2: مين دول حضرتك؟
3: دول اشهر مجرمين في العالم، انت بقيت مكانهم. اقول لك، عارف دراكولا؟
2: طبعا، مصيص الدماء.
3: انت بقيت مشهور زيه، نجم، معلم على كل حكومات العالم، كلهم عايزين ينالوا شرف القبض عليك.
2: ليه؟
3: محدش يعرف. هي حاجة فيك مخلي الناس تحاول تقرب منك، حاجة زي جي بي اس كده.
2: انت مجنون يا عم انت ولا ايه؟ اشمعنى كل ده حصل دلوقتي؟
3: معرفش. قولي، هو احنا فين هنا؟
2: في الجبانة.
3: ايه؟ يعني ايه؟
2: في الترب، في المقابر.
3: يلا نمشي من هنا.
2: ده اهدى مكان وأأمن مكان ممكن استخبى فيه.
3: ما انت مش هينفع تفضل مستخبي هنا، اكيد اكيد هيوصلوا لك.
2: طب اروح فين؟
3: جزر البهاما.
2: مين؟
3: البهاما.
2: ودي فين؟
3: بعد بشتيل وانت رايح على اوسيم على طول.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: اللي بتقوله ده اغرب من خيال يا بامبي.
6: ده اللي حصل يا دنيس، من ساعه ما الخاتم مراح مني والمصايب عماله ترف على دماغي زي المطر.
5: يعني الخاتم ده هو السر؟
6: خاتم مسحور بيجيب القبول والشهره، بيخليك نجم النجوم، ومن غيره ترجع صايع وضايع كده، والديانة عمالين يجروا ورايا، الافلام والمسلسلات والمسرحيات راحوا خلاص. من بعد ما كان المخرجين والمنتجين بيتمنوا بس اوافق، كنت أشهر من بيومي فؤاد. ده حتى مسلسلات الإذاعة ما بقتش تجيل. أنا ضعت يا دنيس، ضعت.
5: والعمل؟
6: لازم ألاقي الخاتم، يا إما أسرق النسخة التانية اللي مع ميسي.
5: هو ميسي برضو معاه خاتم الشهرة؟
6: أمال أنت فاكر أنه اجتهد يعني لحد ما وصل للي هو فيه؟ طبعا الخاتم هو السبب.
5: وانت عرفت منين بقى اللي سرق الخاتم؟
6: لحد دلوقتي لأ.
5: استنى، أكيد المجرم المشهور ده زكريا أبو ندى.
6: مين زكريا أبو ندى ده؟
5: مجرم اتشهر فجأة امبارح وبقى حديث العالم، ده غير انهم قالوا انه كان موجود في نفس الكومباوند اللي موجودة فيه فيلتك.
6: أكيد هو، وعشان كده اشتهر. وده فين عنوانه ولا مكانه؟
5: محدش يعرف له مكان، العالم كله بيدور عليه، بيقولوا عليه مستر إكس القادم.
6: أكيد هو اللي سرقني، عشان كده لازم أوصله، لازم أجيبه من قفاه.
5: وهتعمل إيه عشان توصله؟
6: أنا حقول لك هنوصله إزاي.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: إيه ده زعتر؟ إيه السويت ده؟
4: أنت يعني قاعد في الميريديان؟ مش إحنا يا ابني قاعدين في الترب؟
2: الواحد بقى بيخاف من خياله بعد اللي حصل ده والله.
4: وأنت ناوي على إيه وهتعمل إيه؟ هتفضل هربان كده؟
2: أمال يعني أعمل إيه؟ أروح أسلم نفسي؟
4: لا لا لا، بعد الشر عنك، ده أنت البيضة اللي هتبيض لنا دهب.
2: بيضة؟ أنا بيضة يا زعتر؟
4: بيضة دهب.
2: هي الناس اللي بره دي سكتت ليه؟
4: أكيد دفنوا وهيروحوا.
2: طب بص عليهم كده.
4: ثواني. الحق.
2: في ايه؟
4: الناس كلها واقفين جنب الحوش بتاعنا.
1: انت فين؟
4: الناس بتنده عليك، الجماهير بتناديلك.
2: بتناديني تاني ليه؟ انت عايزه مني ايه؟
4: روحي للي دايبه فيه. الحق الحق.
2: في ايه في ايه؟ الميت صحي وبينده معاهم؟
4: دول هيهجموا علينا. اهرب اهرب يا ابو ندى. يا لهوي يا لهوي. لا لا
1: لا زكريا يا ابو ندى. زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
7: ابو ندى ابو ندى ابو ندى.
2: هي وصلت لندى سفازر كمان؟ اروح فين؟ اجري منين؟
8: ابو ندى يا ابو ندى.
2: مين حضرتك؟
8: اركب اركب بسرعه.
1: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
2: اركب فين لمؤاخذه؟
8: اركب هنا هنا على الموتوسيكل.
2: اركب وراك يعني؟
8: ايوه بسرعه.
2: انت مين اساسا؟
8: هو ده وقته؟ هو انت لسه هتسال؟ واحده جايه تنقذك. بلاش خليهم ياكلوك احسن.
2: استني. طب ما تبقيش عصبيه كده. معلش اصل الموتوسيكل ضيق وانت.
8: اركب واخلص.
2: ماشي. يا لهوي.
8: ايه في ايه؟
2: السكوتر ضيق قوي بس ما باليد حيل.
8: امسك نفسك امسك نفسك كويس.
2: انت هتطيري ولا ايه؟
8: ايوه حاجه شبه كده. مسكت.
2: نجيني يا رب نجيني يا رب نجيني وسامحني يا الله.

0: عربية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: لا تبحثوا عن الحب، ابحثوا عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال. فانفض اليوم غبار كل ما أسقطته من خيبات. محمد المقدام.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

شقيق الأرض الغامض راقبته أغلب الحضارات البشرية، كوكب ظل لغز يحير العلماء لعقود طويلة، لأن الشمس عليه تشرق من الغرب وتغيب من الشرق، ومثل عطارد يومه أطول من سنته، هو نجمة الصباح ونجمة المساء. رحلتنا اليوم إلى كوكب الزهرة، توأم الأرض القاسي.

0: في ثقافة الإنسان، وتم ذكر هذا الكوكب في الأساطير، في الأدب، وحتى في كتب الخيال العلمي اللي تخيلوا كتابه بأن كوكب صالح للحياة وأن هناك فضائيين عايشين على سطحه. تم تسميته فينوس على إله الحب والجمال عند الرومان قدامى، والعرب سموه الزهرة ويعني الحسن والبياض. حكايتنا مع هذا الكوكب قديمة، ولكن اليوم قصتنا عند شعب المايا وكيف نظر هذا الشعب لذاك الكوكب الساطع.
1: في منطقة وسط أمريكا وجنوب المكسيك

امتدت إلى ما يقارب 3000 سنة، حضارة قوية ومتقدمة اسمها حضارة المايا. اهتم شعب المايا بعلوم الفلك والتنجيم والرياضيات، ودقة علومهم الفلكية كانت متفوقة على كل الشعوب المعروفة في زمانهم، وتمكنوا من تمييز عدد من النجوم مثل نجم الثريا اللي كانوا يربطون حركته ببدء المواسم وانتهائها، وكان صعوده في السماء يترافق مع هطول الأمطار على مناطقهم. تمكنوا المايا من مراقبة الشمس والقمر والكواكب ومعرفة تحركاتهم، ولكن الكوكب الأكثر أهمية بالنسبة لهم كان الزهرة، وارتبط عندهم بالحرب، وكانوا يخططون للمعارك والحروب بحيث تتزامن مع موقع الزهرة في سماء الليل، لأن في تلك الفترة كان يعتقد أن مواقع كوكب الزهرة والكواكب الأخرى تؤثر على الحياة على الأرض. لذلك المايا وغيرها من الثقافات القديمة في وسط أمريكا كانت تحدد توقيت الحروب وغيرها من الأحداث الهامة بناء على ملاحظاتهم الفلكية. يعني بالنسبة لحضارة المايا كان كوكب الزهرة بمثابة إله الحرب. شعب المايا سموا كوكب الزهرة تشاك إيك، وتعني النجمة العظيمة، ورصدوا تحركاته عن قرب ولاحظوا ظهوره في النهار وراقبوه بدقة، وهذه المراقبات أدت إلى إنتاج تقويم دقيق في القرن السابع الميلادي يعتمد في جزء كبير منه على حركة كوكب الزهرة. غاليليو غاليلي كان أول إنسان يرى كوكب الزهرة كأكثر من نقطة مضيئة في السماء في الليل، وذلك بعد اختراع تلسكوبه في سنة 1610. ومن بعد غاليليو انتقل الزهرة من عالم الأساطير والرومانسية إلى العالم المادي، وبدأ يتحول لوجهة محتملة للاستكشاف البشري. بالرغم من أن الزهرة من بين الكواكب اللي نقدر نشوفها بالعين المجردة، إلا أنه يمتلك غلاف جوي سميك لا يسمح للمستكشفين أنهم ينظرون من خلاله، ولهذا السبب أغلب المعلومات اللي كوناها عن سطحه ما تتجاوز التقديرات. ولكن مع التطور العلمي والتكنولوجي قامت العديد من المسابير باستكشاف الزهرة، ورسمت مهمة ماجلان في بداية التسعينيات من القرن الماضي خريطة لأكثر من 98% من سطح هذا الكوكب. من خلال البعثات العلمية استنتجنا أن تضاريس سطح كوكب الزهرة تشبه تضاريس الأرض، فهو يتكون من جبال ووديان وبراكين اللي يتجاوز عددها 1600 بركان، وهو أكبر عدد براكين موجود في أي كوكب في مجموعتنا الشمسية. وبشكل عام يتكون الزهرة من منطقتين رئيسيتين، الأولى منطقة عشتار تيرا، وهي موجودة في المنطقة القطبية الشمالية وحجمها بحجم قارة أستراليا تقريبا، وفيها أعلى جبال على الزهرة وهي سلسلة جبال ماكسويل اللي يوصل ارتفاعها لأكثر من 11 كيلومتر. أما المنطقة الثانية فهي منطقة أفرودايت تيرا، وتمتد جنوب خط استواء الكوكب وهي بحجم قارة أمريكا الجنوبية. الزهرة أصغر من الأرض بقليل، وما عنده أقمار ولا توجد حواليه حلقات، وما قدرنا نعثر على دليل للحياة على سطحه، ولكن تمكننا من معرفة العديد من الغرائب عنه. فخلونا نخبركم عن بعض هذه الغرائب. تخيل لو أن الويكند يأتيك مرة كل 3 سنوات، هذا هو الوضع على كوكب الزهرة، لأن اليوم هناك يعادل 243 يوم أرضي، بينما السنة 225 يوم أرضي، يعني مثل عطارد يومه أطول من سنته، وهو يدور بطريقة عكسية من الشرق إلى الغرب. ولهذا السبب إذا كنت على الزهرة بتشوف الشمس تشرق من الغرب وتغيب من الشرق. أما الضغط الجوي للزهرة فهو أكثر بحوالي 90 مرة من ضغط الجوي للأرض. وعشان نوضح هذا أكثر، الضغط الجوي على الزهرة يساوي تقريبا ضغط المياه على عمق كيلو واحد تحت سطح المحيطات. وبالرغم من أنه ثاني أقرب كوكب للشمس، إلا أنه يعد أسخن كوكب في مجموعتنا الشمسية، وتوصل درجة حرارته لحوالي 470 درجة، وهذه الحرارة المرتفعة تكونت بفعل كثافة غلاف الجوي اللي يحتوي نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون. هذا الشيء سبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضا وجود حمض الكبريت

0: الغلاف الجوي يخلينا يوم ننظر للزهرة نشوفه ولونه أصفر.
1: كوكب الزهرة صعب يدعم الحياة، لأن مثل ما قلنا حرارة الذوب بالرصاص وغلاف الجوي مليء بالعناصر السامة. لكن بالرغم من هذا ما زلنا مهتمين بدراسته واستكشافه، وسبحان الله ممكن يعطينا معلومات مهمة عن تطور الجيولوجي للأرض ونشوء الحياة على سطحها. وبالنتيجة بدأت العديد من وكالات الفضاء التخطيط لزيارة الزهرة من جديد.
0: اليابان حاليا هي الدولة الوحيدة اللي لديها مسبار يدور حول كوكب الزهرة اسمه أكاتسكي. أما أمريكا ما أطلقت أي مهمة للزهرة من سنة 1989، ومع ذلك تدرس ناسا حاليا إطلاق مسبار اسمه دافنشي المتوقع أن يصل إلى الزهرة في سنة 2023 ويهبط بمظلة عبر الغلاف الجوي لمدة 63 دقيقة، وأثناء هبوطه بياخذ عينة من الغازات على طول الطريق وبيلتقط صور عالية الدقة لغلافه الجوي وسطحه.
1: تدرون أن إرسال مهمة تستمر ساعة فقط على سطح الزهرة بتكلف أكثر من إرسال بعثة تستمر أكثر من شهر على سطح المريخ؟ أطول مهمة على سطح الزهرة هي كانت للبعثة السوفيتية في سنة 1982، استمرت هذه المهمة لمدة 2:07 قبل أن تحترق داراتها الإلكترونية بسبب حرارة الكوكب الشديدة والغلاف الجوي الثقيل. لكن مع الشرائح التي تبتكرها ناسا ممكن يصير عندنا فرصة أكبر لدراسة هذا الكوكب القاسي. ولكن شو هي هذه الشرائح؟
0: هي عبارة عن دارات إلكترونية مكونة من مادة اسمها السيليكون الكبريدي، طورها المهندسون في مركز جلين للفضاء في كليفلاند في ولاية أوهايو. والاختبار فعاليتها قام الباحثون بوضعها في جهاز للفحص اسمه جير، وهو عبارة عن فرن شديد الحرارة يحاكي ضغط وحرارة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة بدقة عالية. واستطاعت الدارات تصمد لمدة 521 ساعة، وهي نتيجة أفضل بمئة مرة من التجارب السابقة، وهذا فتح طريقا جديدا للقيام ببعثات فضائية إلى الزهرة.
1: بسبب الشبه بين بنية الزهرة وكوكب الأرض، يعتقد العلماء أن الزهرة هو من بين أبرز الأهداف لمشروع استصلاح الكواكب. لكن إذا أردنا العيش على سطح الزهرة هذا بيتطلب تدخل الهندسة البيئية. إنزين، شو ممكن نعمل حتى نجعل الزهرة كوكب صالح لحياة البشر؟
0: في سنة 1961 اقترح العالم كارل سيغن استعمال بكتيريا معدلة جينيا لتحويل الكربون في الغلاف الجوي إلى جزيئات عضوية، ولكن هذا الاقتراح أصبح غير عملي بعد اكتشاف حمض الكبريت في غيوم الزهرة وتأثير الرياح الشمسية على هذا الكوكب. وفي سنة 1991 اقترح العالم البريطاني بول بريتش قصف الغلاف الجوي للزهرة بالهيدروجين. هذا الهيدروجين بيتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للزهرة وينتج الماء اللي بينزل على سطح الكوكب ويغطي 80% من مساحة المحيطات. وفي فكرة تشبه الخيال العلمي وهي الظلال الشمسية اللي تتضمن استعمال سلسلة من المركبات الفضائية الصغيرة أو عدسة عملاقة من أجل تحويل أشعة الشمس عن سطح الكوكب، وهذا بيساهم في تخفيض درجات حرارة العالية. تتضمن بعض الأفكار الأخرى محركات فضائية تقوم بشفط الغلاف الجوي والتخلص منه في الفضاء، أو قذف بعض الكويكبات باتجاه الزهرة للتخلص من بعض الغيوم وتسريع دوران كوكب الزهرة.
1: بما أن سطح الزهرة حارق، تفكر ناسا حاليا باستيطان طبقات العليا من غلاف الجوي، لأن الحرارة والضغط هناك مقبولين نوعا ما. لكن كيف بيتم هذا الشيء؟ الفكرة تتلخص بإرسال مناطيد مملوءة بغاز الهيليوم تبحر عبر الغلاف الجوي للزهرة، وهذه الفكرة تدعى هافوك أو The High Altitude Venus Operational Concept، واللي تعني حرفيا مفهوم الزهرة التشغيلي العالي الارتفاع. إنزين، كيف آلية عمل هذه المناطيد؟
0: مناطيد هافوك مطوية حتى تتسع داخل كبسولة الإطلاق، ومن بعدها بتدخل الغلاف الجوي للزهرة بسرعة 25,750 كيلومتر في الساعة، وحينها بتنتشر المظلة لإبطاء سرعتها، بتتخلص من القشرة أو الإيروشل اللي تحمي المنطاد من الضغط والحرارة والحطام الناتج عن اختراق الغلاف الجوي، وفي تلك المرحلة بتمتلئ المناطيد بغاز الهيليوم. إن صار كل شيء على ما يرام بتستقر المناطيد على ارتفاع 50 كيلومتر تقريبا، ومن دون أن تلمس سطح الزهرة اللي ما يرحم أبدا. وعند هذا الارتفاع الكبير بيكون الضغط الجوي قريب من ضغط الأرض، ومتوسط درجة الحرارة 75 درجة مئوية. إنشاء مدن سحابية تحدي تكنولوجي كبير، وتبقى هافوك إلى الآن عبارة عن دراسة، وناسا ما عندها أي خطط ملموسة لتنقل هذه المهمة من الخيال إلى الواقع.
1: كوكب الزهرة كوكب مذهل وغامض، حان الوقت لنكشف خفايا. وعشان نعرف أكثر عن هذا الكوكب لازم نرجع وندرس من جديد، ومع تقدم العلم انفتح الباب أمام مشاريع علمية ضخمة في الفضاء. نحن نعرف أن عشان نستصلح هذا الكوكب ليكون مشابه للكرة الأرضية حلم لن تتمكن البشرية من تحقيقه قريبا، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هو إلى متى سننتظر ليصبح هذا الحلم حقيقة؟

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار

0: 0 عدن خط 90 في جانب 91 مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نادى وتمنى الإسلام
5: فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
10: عدنية اف ام.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية، مع الدكتور

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي. فنبدأ، من هو المؤمن ومن هو المؤمن القوي؟ من هو المؤمن؟ المؤمن هو الذي يجمع بين أربع صفات وأربع خصال. الصفة الأولى أن يكون لديه قول القلب، الصفة الثانية أن يكون لديه عمل القلب، الصفة الثالثة أن يكون لديه قول اللسان، الصفة الرابعة أن يكون لديه عمل الجوارح. المؤمن هو من جمع بين القول والعمل، بين قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو المؤمن. لا يوجد في ديننا الإسلامي من يكون مؤمنا وعنده قول بلا عمل، أو يكون لديه عمل بلا قول، لا يصلح هذا. لا بد في الإيمان من الجمع بين القول والعمل. القول قول القلب وهو تصديقه، يصدق الإنسان بقلبه، فمن صدق وأقر بقلبه فقد قال بقلبه وعمل بقلبه، خضع بهذا القلب وتعبد لله سبحانه وتعالى بما صدق به بقلبه، فأخلص لله جل جلاله العبودية وأحب الله وخاف من وعيد الله ورجى ثواب الله، وهكذا أعمال القلوب المعروفة. فقال بقلبه وعمل بقلبه، وهذا الذي قاله بقلبه وعمل به بقلبه يقوله بلسانه، فيقول: قولوا آمنا بالله، فيقول: آمنت بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، فيقول ذلك بلسانه ويعمل به بجوارحه، فيلتزم بالأعمال الظاهرة من دين الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك. هذا هو المؤمن عندنا. المؤمن في الإسلام من جمع بين القول والعمل. القوي هو القوي في إيمانه، سواء في إيمانه في قلبه أو في إيمانه في أعمال الجوارح. المؤمن القوي هو القوي في إيمانه، هو القوي في عبادته، هو القوي في التزامه بهذا الدين، هو القوي في عزيمته، هو القوي في بدنه، هو القوي في ماله، هو القوي في كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان. هذا هو المؤمن القوي. المؤمن الضعيف هو المؤمن الضعيف في إيمانه، المؤمن الضعيف في عبادته، المؤمن الضعيف في عزيمته، المؤمن الضعيف في بدنه، المؤمن الضعيف في ماله، في دراسته، في تفكيره، في نشاطه. المؤمن الضعيف هو المؤمن الضعيف في كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان هو ضعيف فيه. هذا هو المؤمن القوي وهذا هو المؤمن الضعيف. ما الحكمة، ما السر في كون المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ وفي كل خير، لأن هذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن هذا مؤمن قوي وهذا مؤمن ضعيف. نقارن بينهما مقارنة سريعة في فعل الطاعات. المؤمن القوي تجده حريص على فعل الطاعة، لأنه قوي في طاعته لله، يحافظ على الصلاة ويبكر الاتيان لصلاة الجماعة، يحافظ على صيام رمضان وعلى النوافل، يصوم 3 أيام من كل شهر، وهكذا تجده نشيط في صيامه، نشيط في قراءته للقرآن، نشيط في طلبه للعلم، نشيط في الإنفاق في سبيل الله أيضا. بخلاف المؤمن الضعيف تجده ضعيف في كل ما سبق. المؤمن القوي في ترك المعاصي تجده نشيط، يترك المعصية مهما كانت، ويترك الربا، يترك النظر الحرام، يترك السماع الحرام. بخلاف المؤمن الضعيف تجده يرتكب تلك المعاصي. بعض السلف علم عنهم أنه صلى 70 سنة ما رأى ظهر شخص يعني دائما في الصف الأول، وبعضهم 40 سنة ما فاتته صلاة الجماعة، وهكذا بعضهم لا يوجد آية في القرآن لا يعرف معناها، والمعاصي والمنكرات كذلك تجدهم يعني. هؤلاء الصحابة كانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن اليوم الماء الزلال، عندما جاءت الآية التي حرمت الخمر تماما سكبوا الجرار وهي ملأة بالخمر، ما قالوا يا رسول الله آخر جرة، سكبوها. وعندما جاء النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقد شرع الصحابة في طبخ بعضها، فجاء الوحي بتحريمها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن حرمت لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور كما يقول أنس، وإنها لتغلي باللحم. هكذا المؤمن القوي. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف نكون مؤمنين أقوياء، كيف نكون مؤمنين أقوياء. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. إذن أول شيء حدد ما هو النافع. انظروا إلى هذا، مهما بلغ الناس في علوم التخطيط والاستراتيجيات لا يمكن أن يأتوا بمثل هذه السهولة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على ما ينفعك، حدد النافع لك، النافع الديني، النافع الدنيوي، حدد هذا النافع الذي تريده. ثم قال احرص عليه، احرص على ما ينفعك، حددت النافع، ثم ليكن عندك رغبة وحرص وجوع للوصول إلى هذا النافع، فتبدأ تضع خطة حتى تصل إليه. هذا من الحرص. الفرق عندنا عند أهل الإسلام في مثل هذه الأمور، قال صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، وعند غيرنا ثق بنفسك، اعتمد على نفسك، على قدراتك، على شيء. لا، نحن عندنا استعن بالله، اطلب من الله جل جلاله أن يعينك على الوصول لهذا النافع الذي عرفته ووضعت الخطة للوصول إليه وملأت قلبك رغبة في تحقيقه. قال واستعن بالله فتسير إليه بنشاط حتى تصل إلى ذلك. فإن تحقق هذا الأمر تقول هذا من فضل الله، أنا دعوت الله واستعنت بالله فحقق الله لي المراد، فهذا من فضل ربي. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فات هذا المطلوب لم يحصل ماذا تصنع؟ تقول وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، تتسخط وتتجزع، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراده لحصل، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرده لك، ولعل في ذلك سر وحكمة. قال فإن فاتك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، وإياك واليأس والإصابة بالإحباط، وعليك أن تحاول مرة تلو الأخرى مستفيدا من تلك الأخطاء، وانسب ذلك الخطأ إلى نفسك، إلى خطتك، إلى مجهودك، وإياك أن تنسب عجزك إلى الله سبحانه وتعالى، وتقول الله عز وجل ما الله سبحانه وتعالى لم يفعل لذلك رغم أني أنا مصلي وأنا صائم، وذاك الذي لا يصلي ولا يصوم حدث له كذا وكذا من الخير. لا، إياك أن تفعل ذلك. يجب عليك من جهة نفسك أن تسيء الظن بنفسك، ومن جهة الله سبحانه وتعالى أن تحسن الظن أن هذا فيه حكمة وفيه خير لك، ولعله لو أعطاك الله سبحانه وتعالى المطلوب لم ينفعك، ولعلك عندك من الذنوب والمعاصي ما بسبب حرمت من ذلك المطلوب لو كان هو خير لك، وهكذا. فتعود مرة أخرى وتعيد النظر في الخطة وتراجع نفسك وتنطلق مرة أخرى. هذا هكذا تكون مؤمنا قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان حتى يصل الإنسان والعياذ بالله إلى التسخط والتجزع على أقدار الله ويقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية، نسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها في حياته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780

أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 أو 780

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
7: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.
7: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب أيضا، وصفحتنا على التيك توك في البث المباشر عدنية اف ام، أو أيضا تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. ولكل اللي حابب يشارك نحن رأيه، زي ما أقول لكم دائما إنه مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 27 46 89 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02 85 18 88. وطبعا رجعنا بيوم جديد وبعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم يتكلم عن رحلة في قاموس الجيل الجديد. ففعلا ممكن نلاقي انه فعلا زي ما نقول انه لكل زمن لغته ولكل جيل مفرداته التي تعكس طريقة تفكيره واسلوبه، كمان اسلوب حياته، حتى مشاعره. ومثلا بين الامس واليوم اصبحت الكلمات مش زي قبل، الكلمات

0: أصبحت مجرد حروف، بل أصبحت كمان الآن للجيل الجديد ممكن تكون رموز وهوية وثقافة، وتنتقل بسرعة خاصة عبر الجوالات ومواقع التواصل الاجتماعي. فتجي تلاقي نفسك فجأة أصبحت يعني من ضمن هذا الجيل الجديد ببعض كلمات. وأحيانا في أشخاص اللي يعني تلاقي لا إيش هذا، نحن مكناش ننطق كذا، دحين أصبح مثلا كلمة فلانية قد يختصروها بكلمة فلانية. ففي أشخاص ممكن يلاقوا صعوبة بهذا الوضع، لكن للأمانة يعني في أشخاص ثانية ممكن تكون حبت هذا الوضع وعجبك كيف الاختصارات حق الجيل الجديد، كيف الكلمات اللي دخلنا وأصبحت الصراحة في كلمات للأمانة يعني حلوة، يعني والواحد حتى لما يعمل أو ينطق فيها أو يتكلم فيها فتجي تلاقيها حلوة وجميلة جدا والله. بس دائما زي ما نسأل أو سؤال الحلقة يقول، هل هذه الكلمات مجرد وسيلة للتعبير أم أنها أصبحت تصنع فجوة أو بين الأجيال؟ فنحن بحلقتنا اليوم حبينا نخوض مع بعض رحلة في قاموس الجيل الجديد، نتعرف على كلماتهم الحلوة، على أشهر الكلمات اللي قابلنا حنياته، ونتناقش على تأثيره على المجتمع، وهل هذا هو التطور يعني طبيعي للغة أم بداية لابتعادنا عن هويتنا اللغوية؟ ففي أشخاص كثير بيجي بيقول لك أكيد هذه ابتعاد عن هويتنا اللغوية، وإنه يعني حصل أصبح يعني الكلمات غير اللي نحن نعرفه. فتجي تلاقي أحيانا فعلا يعني أنت تكون فاهم كلمة معينة يعني، أو أنتوا على طول تنطقوا فيها، فتجي تقول لك واحدة من الجيل هذا أو واحد يعني يتكلم معك عطيك كلمة كذا، فأنت تستغرب إيش قال، حابب تفسير للكلمة هذه. فممكن تكون هذه الكلمات من الجيل الحلو الجيل الجديد، يعني نحن كمان ما نظلمهمش يعني واقين بكلمات حلوة ما شاء الله، أنا معاهم الصراحة. زي ما قلنا إنه القاموس حق الجيل الجديد عبارة عن مثلا كلمات جديدة، اختصارات لكلمات ممكن تكون كبيرة أو قديمة فاختصروها بكم حرف أو كم كلمة كده، المصطلحات اللي يستخدموها الشباب يوميا سواء في الواقع أو عبر الإنترنت، وغالبا ما تنتشر فعلا بسرعة كبيرة يعني فقط يحبين الوضع. فممكن يعني الناس الثانية ما تحبش الكلمات هذه ولا الوضع هذا. طبعا خلوني أذكركم بأرقام التواصل للي حابب يتواصل معانا يشارك نحن في رأيه، يعطي نحن كمان كذا كم كلمة من الجيل الجديد اللي هو يعني غصب عرف ينطقه أو أنه يعني غصب قدر يتأقلم معه. فتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-39-39 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-18-88. فهي هذه الأرقام للي حابب يتواصل معنا، للي حابب يشارك نحن في رأيه، حابب يشارك نحن في كلامه، فتواصلوا معنا عبر هذه الأرقام التالية. فزي ما قلنا إنه في كل مكان أو في كل زمان لغة جديدة وحروف جديدة وكلمات جديدة، فخلونا نحن نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو علي، تسمعني؟
1: ألو
0: ألو يا علي، تسمعني؟
1: أيوة أسمعك. بعد
0: يا أهلين فيك يا علي، كيفك يا علي؟
1: ألو، الصوت يتقطع.
0: الصوت يتقطع، يلا كيف الآن؟ علي كيف الآن، الصوت تمام ولا لا؟ علي ها؟ طبعا أنا ما أسمعش صوتك يا علي، وإنما أسمع صوت الرياح أكثر من صوتك، أتمنى إنه تعاود الاتصال من جديد وبصوت أوضح، أو نشوف أنت كمان إيش رأيك في الجيل الجديد وكلماته. الرقم بعيده مجددا 72-46-89-39 أو عبر الرقم الأرضي اللي حابب يتصل 02-85-18-88. فهذه الأرقام للي حابب يتواصل معانا. ورجع اتصال علي. يا علي
1: أيوة الآن تمام
0: الآن كيف تمام؟
1: أيوة تمام.

0: يا حي وسهلا فيك يا علي، كيفك؟
1: الحمد لله بخير، كيف كنتي؟
0: الحمد لله تمام، بخير وبصحة وعافية.
1: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب. سامع الحلقة يا علي اليوم ولا لا؟
1: لا لا، أنا أفتحت الراديو. تكلمي إيش قلتي؟
0: سامع الحلقة اليوم ولا لا؟
1: لا لا، إيش الموضوع؟
0: الموضوع نتكلم اليوم عن قاموس الجيل الجديد، الكلمات اللي جابونا، الكلمات اللي اخترعوا نحن إياها.
1: يعني كيف؟
0: كيف؟
1: عن الكلمات اللي كيف انت تقول؟
0: ايوه، عن الكلمات اللي دحين ممكن مثلا بالجيل هذا تسمع كلمات انت من قبل ما كنتش تعرفها او ما كنتش تستخدمها.
1: ايوه، في بعض نتكلم لك ما يعني كلمات يعني قريبه ما اسمعها من قبل.
0: ايوه،
1: لكن احنا الكلام اللي نسمعه كبار السن القديمين يعطونك كلمات رائعه وصراحه. الشيخ والله على الطبقة العربية الفصحى يتكلموا بعضهم.
0: ايوه،
1: يعني في الكلام من زمان يعني يفصلوا اللغة العربية فصحى.
0: ايوه. في الان يا علي، هل صادفت انه حد قال لك كلمة وانت ما فهمتيش؟
1: ايوه، بعض الشيخ يعني يتكلموا وانت ما فهم، يقول ليش الكلمة.
0: يعني فعلا فعلا حتى معانا حاصل، يعني نحن نسمع بعض كلمات فنلاقي ان احنا ما نفهمش الا بعد ما نتعود عليها فتره يعني.
1: ايوه طب
0: صحيح، شكرا لك يا علي، شكرا كمان لكلامك لرايك الجميل. زي ما قال علي انه يعني فعلا في كلمات تنقال لنا او مش قادرين نستوعبها او مش عارفين انه مثلا هذه معناتها كذا كذا او هم اختصروها. هذه اللي فعلا يعني الكلمات اللي تخلينا احنا نحتار واللي تخلينا احنا نقول لا ايش معناتها هذه الكلمه اللي ممكن ان تخلينا احنا نحتار لهذه الدرجه. طبعا كمان احنا قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم خلونا احنا نطلع فاصل اعلاني قصير مع بعض، من ثم نرجع لكم.

ويا حيا ويا سهلا من جديد. وبعد ما كنا في الاستراحة القصيرة أو نقدر نقول الفاصل القصير نرجع لكم بالأربع دقائق الباقية عشان نطلع فاصل رأس الساعة ونقول إنه فعلا زي ما كنا نتكلم إنه الكلمات هذه الغريبة اللي تحصل لنا يعني أو نحن نصادفه. فقلت لك إحنا بالبداية مش متعودين عليها لكن بعدين نبدأ إن إحنا نندمج معاها, نبدأ نتكلم أحيانا بنفس الكلمات ونشوف حاجة حلوة حاجة كويسة يعني وبسيطة. فزي ما قلنا إنهم يختصروا أصلا هذه الكلمات لكلمات يعني بسيطة ويعطون إحنا مصطلحات يعني أكثر. فزي ما قلنا إنه هذه الكلمات اللي هي مصادفة نحن يعني أو نحن نسمعه, فأني أشوف إنه فعلا ممكن تغير نحن من بعض الكلام أو من بعض اللغات الاختصارات المصطلحات. فزي ما قلنا إنه يعني منها كثير مثلا مستوردة أو الأشخاص يستخدموها أصلا من لغات أخرى, ومثلا ممكن لاقي كلمات عربية عطوها أو خلوها بمعاني جديدة عكس المعاني اللي كانت عليها. وكمان منه مثلا اختصارات مثلا ما يفهمهاش إلا نقول أبناء الجيل نفسه. فدائما هذه الاختصارات ممكن تكون مؤثرة على أشخاص طبعا, وممكن تكون لا تكون كويسة عند أشخاص أخرى. ليش؟ لأنه أصلا في أشخاص تتكيف أصلا مع الكلمات هذه, وفي أشخاص ممكن ما تتكيفش بس تحاول إنها يعني أكثر من مرة لما تسمع الكلام تتأقلم مع الكلمات هذه وتبدأ هي كمان يعني تشوفها عادية وتفهمها في يومه في الحياة اللي هي تعيشها, فخلاص يبدأوا يستخدموها. فهذه الكلمات ممكن ناس أخرى زي ما قلنا إنه يشوفوها ممكن تكون صعبة عليهم, أو في كلمات ممكن إنه الناس عادي يعني يحبوا الاختصارات يحبوا المصطلحات هذه يستخدموها. فحاجة حلوة الصراحة, وإن شاء الله كمان يعني نحن نكون هذا فاهمين بالكلمات هذه. ففي أشخاص زي ما قال علي حمود إنه أنا أصادف إنه كثير من الأشخاص تجي تقول لي كلمات مفهميش إلا بعد فترة أو مفهميش نهائيا أصلا. فخلونا احنا كمان او انتوا بزمه يعني تجيبوا لي كم كلمات. انا حابه اليوم اسمع اتصالات مع كلمات كانت كذا واختصروها الجيل هذا لكلمات يعني بسيطه ولطيفه. فنحن قبل كمان ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم خلونا احنا نطلع فاصل اعلاني وبعدين برجع لكم.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: لا ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تستمعوا إلينا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب، أو أيضا على صفحتنا في التيك توك بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. زي ما قلنا لأنه المواضيع اللي إحنا ما نحطهاش ما تكتمل إلا بدونكم، إلا معاكم، إيش اللي بدونكم ما تكتمل إلا معاكم، واتصالاتكم وداخلاتكم تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 7746839. شوفوا عضتكم ياتي حبة حبة لأنه تقولوا أمشي بسرعة بالرقم 7746839، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-8888. فخلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الورد عليك نيفين، مساء السعادة.
0: يا مساء الفول، يا حي وسهلة فيكي.
1: يسعد أوقاتك نيفين، ومساء الخير كمان لطاقم العمل والمستمعين جميعا.
0: يا مساء الفل ويا أهلين بالاتصال الجميل والكلمات الحلوة اللي نسمعها.
1: الله يحفظك. بقول من الكلمات الجديدة حق الشباب فليشن، يعني فل.
0: الله، أيوة فليشن ها.
1: ففعلا الموضوع جميل، ويعني فيه نوع من المرح، فيه نوع من يمكن أقول الأشياء اللي تلمسنا من الشباب هذه الأيام، وربط الكلمات الجميلة اللي فعلا زي ما قلتي سواء كانت عربية أو أجنبية أحيان، أو أحيان من اللهجة الدارجة العدنية الحلوة اللي نحن يعني بنتكلم على عدن بشكل عام بحيث ان احنا في عدن يعني.
0: صحيح. ايش كمان من كلمات معك؟ بس هذه معك.
1: لا، في كلمات والله انا اشوف مثلا الشباب اكثر وقت اسمعها ما طلعني باص، هذا اختصار لانك يعني بتفركوا او بتنقل الفركه. ايوه تمام، بتطلعني باص. انا قلت ايش يعني طلع باص؟ يعني كيف تطلع باص؟ يعني انك بتفركوا او بتسيبه تهملك.
0: ايوه في حاجات يعني حلوه والله.
1: كمان دائما كلمة أوكيشن هذه اللي اشتهرت بالفترات الأخيرة اختصار لكلمة أوكي أو تمام.
0: أيوة أوكيشن. عبيت يا أخي على كلمات والله.
1: تمام.
0: يعني كمان حق اللحظة إدراك وكذا،
1: اللحظة إدراك حبيت.
0: لا حلوة، حبيت قلتيها.
1: لأنه تهملك و anyway هذه استخدموها so يعني هذه الكلمات تقولوها في كلامنا وواصل بدأت الكلمات الإنجليزية، حيث أن الشباب الآن مع التواصل تدخل لهم الكلمات الإنجليزية.
0: أيوة دحين ما نخترع الكلمات هم ولا أنتي؟
1: لا بصراحة هم لأنهم أدخلوها.
0: لا يعني لا لأنه ما شاء الله بارك الرحمن متقنين خص منهم يعني أحسن منهم.
1: لا لأن أنا أسمع لما يتكلموا أنا معهم أندمج في الكلام، فالتقل لما يتكلموني لازم يدخلوا هذه الكلمة يعني. أيوة. بدل ما يقول يعني لازم يدخلوا هذه الكلمات اللي تهملك.
0: أيوة من عدة لغات يعني
1: كثير يعني، ويدخلوا لازم يعني مثلا يدمجوا كلمة عربي مع إنجليزي زي ما قلت لك. فأحيانا وإضافة الشن شن أوكي شن حاجات دي كده يعني يعملوا حركات وكلمات يربطوها بالكلمات الإنجليزية والعربية، ولهم مزاج يعني خاص جدا لدمج الكلمات وهم يفهموها الشباب بينهم وبين بالذات الشباب يعني.
0: صحيح والله، حاجة حلوة والله صراحة.
1: حلو إيش طالما ما تتعداش حدود الأخلاق والدين والله. أيوه. عادي يعني، لأن الكل عصر ما يقولش الآن اللي نحن أكبر منهم أو الأكبر مننا أو الناس الكبار يقولوا ليش، لأن كل عصر له سبحان الله طريقة كلامه والنكرات اللي نحن بنمزجها مع بعض وتكون مناسبة للعصر أو المرحلة اللي نحن فيها.
0: صحيح فعلا يعني، وبعدين زي ما قلنا إن كلمات لطيفة بسيطة حلوة يعني.
1: الله يعطيك العافية، تسلمي، وتحياتي لكل الشباب وأولادنا الجمال إن شاء الله لهم كل التحية.
0: تحياتنا كمان لك والله يعافيك يا رب،
1: ولك أولهم يا نيفين لأنك أنت كمان من أحلى الشباب.
0: أنا بدالك والله.
1: تسلمي يا روحي.
0: الله يسلمك حبيبي. شكرا. نحن فتجي تلاقي أنه تقدر تتأقلم مع الكلمات وتقدر تفهمها يعني، مش لديك الدرجة صعبة، فهذا هو الحلو بأجيلنا الجديد، أو خلصني من ضمنهم يعني، بس إيش أسوي. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
2: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل، يا حي وسهلا، من بغربك اليوم؟
2: والليرات
0: الله
2: والمسرات
0: يا حلاوة
2: يا مثالين وسهلين وكمان يا مرحبتين تحية ليلك
0: تحية كمان لك
2: ويبعث لك
0: أيوة
2: الصحة والمصاري
0: مش المصاري كمان
2: إيه بعد لك صحة ما قطعناها بالبداية
0: أيوة أيوة يعني كثر
2: والليرات.
0: يعني كثر
2: دبلنا لك يا تي
0: حلوة
2: والطاقم كمان حبايبنا والمشتركين
0: أيوة
2: يبعث لهم صحة والمصاري
0: آمين آمين يا رب كلهم يستاهلوا كلهم يستاهلوا
2: كيف كان يزين
0: الحمد لله بخير وانت كيف
2: كيف الصحة
0: تمام كويسة
2: أهم حاجة أنك بخير وفي صحة وعافية إن شاء الله
0: الحمد لله بخير وعافية آمين. وصحة آمين. كويسة إيش تعليقك على موضوع اليوم؟
2: شوف يا ست الكل إحنا الحين كلنا نحمله الشباب نحمله الشباب إذا كان إحنا لغتنا في عدد في تداخل إنجليزي وهندي
0: صح بس نحن ما نحملش الشباب على فكرة
2: صوتك مقتطع
0: نحن ما نحملش الشباب قلت لك
2: ما نحملش الشباب أكيد
0: أيوة أيوة لا
2: والله
0: لا لا لا.
2: يرجع فك لنا يوم حلقة على اللغة بالنسبة للعدد نتكلم عربي ونتكلم هندي ونتكلم انجليزي
0: صح
2: وفي بعدين لهجات دخيلة من المحافظات المجاورة
0: صحيح
2: هذه أوسع من هذه أما هذه سهل شاو باي هاي هذه سهلة الشباب
0: يلا أعطينا احنا كم كلمات أعطينا احنا كم كلمات هذا الجيل اللي هو جيلنا يعني
2: في حاجة كلمة اسمها منيح
0: منيح
2: منيح
0: اه والله حلو
2: لما تساله على واحد تقول له ما له ذا قال لك ميح ميح معناته ولا يفهم حاجه
0: ولا لسه ولا
2: ما يفهمش حاجه ولا برضه نفس هذيك طنبحه
0: ايش دي طنبحه
2: طنبحه ما يفهمش حاجه
0: دي معناته ما يفهمش حاجه دي معناته ما يفهمش حاجه
2: ايوه طنبحه وميح ما يفهمش وشاو هذه يقولوا احتمال ألمانية احتمال إسبانية إنه مع السلامة يعني حاجات خفيفة هكذا ولا هاي هذي اسم ثانية طو
0: إيش
2: يعني في حاجات مختصرة خفيفة
0: والله حلوة والله
2: لا حاجة حلوة بصراحة أيوة. بس يفهموهم وهي عبارة عن يعني بنقول إنه ترميز يتفهموا بينهم بين
0: صح
2: نحن أتلاقي بيهدروا تقول يعني يهدروا لهجة العصافير ونحن ما مش فاهمين حاجة باعوا نحن واشترونا ونحن مش دارين ايش يقولوا
0: لهجة العصافير
2: لهجة العصافير شفتين هم يتقابلوا بيصير يهدروا سريع بعدين يهدروا مختصر
0: أيوة
2: الحاجة أبو 7 حروف رجعوا حرفين
0: صح
2: فما نحتاج نحن لا نحتاج عليهم رجاعا لو سمعتي
0: أكيد لا
2: سوي لنا حلقة يوم على اللغة في عدن ايش
0: تمام
2: نتكلم احنا
0: اكيد وليهمك بعدين احنا الكلمات هذه عجبان احنا
2: اكثرها

0: عربي يعني هي تتقسم إلى ثلاثة أقسام، عربي وإنجليزي وهندي.
1: صح صح.
0: وفي بعدين تداخل في لهجات يعني من المحافظات المجاورة.
1: أيوة
0: أيوة. لغة بتكون المشاركين بيكونوا كثيرين لأنهم عندهم خبرة، معك من عدن، معك من هنا، من هنا، من هنا.
1: صحيح
2: صحيح.
0: يلا شكرا نيلي.
1: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. وخلونا احنا نستقبل اتصال فتحي ونشوف ايش رأي فتحي وايش الكلمات اللي عنده. فتحي معانا؟
3: ايوه ايوه اختي ظلنا. السلام من الله عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم.
3: صراحه استمع الاخ احمد اللي بداني صراحه ياخذ عقلي عندنا، استمع الى تفاسيره صراحه يعني.
1: الله يسعدك يا رب وهو دائما يسلم عليك ومبسوط
3: صراحة أختي نيفين من حقك لو أنت تدلع يعني أختنا وخالتنا يعني أم حمزة صراحة أعطيتك بما فيه الكفاية صراحة، تشتهلي أكثر من ذلك لأنك إضافة حلوة لإذاعة لنا أو لإذاعة وطن سهالي إذاعة عدنية
1: عدنية. شكرا لك يا فتحي والله،
3: سامحينا على الارتباك الغير مقصود يعني.
1: لا لا بالعكس يعني كلنا نرتبك بالعكس عادي حلو.
3: لا لا لا مش تقدير كل الكلام اللي قلت عنك أختي أختي أم حمزة صراحة
1: يعني
3: حاجة تستاهلها يعني. أولا الموضوع الذي دخلت فيه الألفاظ هي أختي تقدر تقولي إنها كلمات مشفرة يفهموها إلا أبناء الجيل هذا.
1: صحيح
3: صحيح نحن نسبقهم بخمس أو أربع سنوات لكن أسبقت هذه الكلمات مثلا في بعض كلمات أجنبية استطاعت أن تدخل اكتسبت الجنسية العربية من حيث لا ندري وأصبحنا نتداولها كأنها كلمات عربية مثلا مثل داكور وبرستيجو يعني في كلمات كثيرة يعني اكتسبت الجنسية العربية خلاص يعني سمعت بين الشباب موجودة.
1: صحيح
3: يعني تسوي في النفس عن المزيد من الماء.
1: صحيح بس أنت
3: أيوة كيف كذا وكذا بس في بعض الأشخاص يعني ما ينتبهوا لهاش لكن هي بين الشباب أنفسهم وبين أبناء هذا الجيل تقول تسبب لهم المزيد من الراحة النفسية كذا وبعض الكلمة مثلًا تكون كلام معك في عربي مثلًا كذا كلام عربي فجأة يخش في الإنجليزية كلمتين كلمة يقطع وعذاب بالعربية هذا يعني يبعث للطرف الآخر إنه هذا الشخص يمتلك لغة معينة وكذا.
1: نحن صراحة نشوفها حاجة حلوة أنك تدخل كده عربي مع شوية إنجليزي والله حاجة حلوة.
3: أيوة بدل ما أقول مظهر الاجتماعي البرستيجي وكده أنت كنت تتكلم عربي فكده أقول لك بالإنجليزي كلمتين وعربي كده يعني تسبب يعني حاجة حلوة كده. لذلك بعض الأشخاص التي مثلا ما يفهمش هذا الشيء يقول لك ليش عاد يعرف هنا كلمة كلمة إنجليزي فيكون قد متعود وخاصة في الأجواء مثلا في النت كده مطلوب مثل هذه الأشياء. أما بعض الكلمات العربية عندنا هنا في تعز تختلف عن عدن مثلا تقول له اللي قلت له الأخت أم حمزة وكذا هي تقول بيركبني بس عندنا في تعز هنا قل له أنت لا تركبني موتور ولا لا يعني سيكل فهم لك كيف
1: أيوة
3: يعني
1: نحن عندنا نقول بطلعنا باص وكذا يعني
3: نحن عندنا بتركبنا موتور يعني صرنا نتجاوز عنك اللي بده في مطرح معين يعني وأخي مش قليل يعني أنت كنت تتكلم عنه مثلا كلمة تجد كلمة يعني
1: صح.
3: اللي أريد أنا أوصل له هذه الكلمات يعني ما أعطي الناس أنا أقول لك إيجابية صراحة والله.
1: صحيح الصراحة حتى أنا شايفها إيجابية واليوم تكلمت عنه لأنه فعلا نحن برحلة اكتشاف قاموس الجيل الجديد وكيف ممكن إنه يخلينا إحنا نحب هذا القاموس اللي هو عامله الاختصارات المصطلحات الكلمات اللي
3: حلوة حتى الاختصارات هذه في الاسم نفسه مثلا حتى يصرخ ما يعطيش كل مثلا وكذا يعني يختصر إلى حرفين فقط مثلا فتوح أو كذا يعني يضيف لك من ناحية تشعر بالمزيد كذا من الراحة وكذا يعني.
1: صحيح فعلا
3: مثلا اسمك ما تجي زي ما تقول لك يا نيفي عبد الله قد تقول لك يا نيفي مثلا ولا نيفي ولا كذا يعني
1: ايوه صح يختصروا حتى اسم يختصرونه لثلاثة
3: ايوه ايوه قد يقول لك قد تقول لك زميلك مثلا يا نيفي ولا نيفي ولا كذا يعني ماشي برضه تقول لك بالاسم كامل يعني
1: صحيح فعلا حاجة حلوة والله
3: حاجة حلوة. شكرا جزيلا أختي نيفين سامحونا على الإطالة. شكرا جزيلا أختي نيفين ربنا يسعدك لأنك دوما تضعين إصبعك على الجرح كما يقال.
1: الله يسعدك يا رب ويحفظك كمان. شكرا لك يا فتحي. شكرا لك ولكلامك ولرأيك الجميل وأني سعيدة جدا جدا أنني قادرة أحط هذا الأثر فيكم وقادرة أنه يعني أخليكم فعلا تكونوا معانا مستقوبين معانا من ضمن يعني أنه خلاص شايفاكم أسرة. فخلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو
4: ألو
1: أسمع
4: ألو
1: يا أهلين
2: يا هلا مرحبا.
1: يا حي وسهلا، من معانا؟
2: معك رياض. والله
1: من
2: رياض؟ رياض اسمي.
1: يا حي وسهلا رياض، اول مره معانا او ايش؟
2: اول مره
1: يا حي وسهلا رياض، وان شاء الله مش اخر مره.
2: ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: الكلام حلو جدا، الموضوع جدا حلو. بس انا اجيب القديم يعني.
1: ايوه هات نحن نحب القديم والجديد كل شيء.
2: ايوه موضوع انا قديم، لان انا اجلس مثلا في غرفة اقول لابني افتح لك بنكة.
1: ايوه
2: عرفتي
1: ايش البنكة؟
2: اقول لي ايش البنكة؟ افتح لي البنكة. المروحة هي البنكة.
1: صح. حلوة والله. إيش كمان في كلمات يعني أنت تقول لي لعيالك قديمة،
2: أيوة
1: فتجي تلاقيهم إنهم مستغربين مش فاهمين إيش الكلمات كمان.
2: يعني هل بنك البنكازي يعني يا عمر إيش الكلام اللي يقول لك على الحاجة؟ يعني تحت البنك تحت كذا حاجة قديمة.
1: طيب يا رياض، دامو انت تقول لعيالك كلمات قديمة وتحيرهم ايش معناتها، فهل انت سمعت منهم كلمات جديدة وخلونك تحتار ايش هذه الكلمة؟
2: انا بالبداية لكن فيه بقول لك احنا بنصل لنا بعدين. أيوه؟ عايشين بعدين. عندنا الكلام ده عادي الانجليزي.
1: أيوه؟
2: عادي جدا، يعني نسمع كلام عربي انجليزي، انا تعلمت على كذا العربي الانجليزي.
1: ايوه ايوه
2: ايوه يعني بسلام جنزي حلو جدا كده يعني.
1: حلو والله، ضروري يعني هذه الكلمات اللي تخلي يا كلمات قديمة تخلي الجيل الجديد يحتار، يا كلمات جديدة تخلي القديم الجيل القديم يحتار.
2: أيوة.
1: الله يعافيك.
2: شكرا
1: لك، وإن شاء الله دائما نسمع صوتك الجميل.
2: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. شكرا لك يا رياض، شكرا كمان لكلامك، شكرا للبنك اللي رويت نحن إيش اسمه بالضبط. المروحة حلوة والله. ففي فعلا يعني حتى نحن مش بس يعني الجيل الجديد اللي ممكن يحط يعني الجيل القديم بحيرة أو بأنه مش عارف الكلمة هذه، كمان الجيل القديم ببعض كلمات وممكن أنه كمان يحط نحن بحيرة وإيش معناته هذه الكلمات. فخلونا نستقبل اتصال خلق محمد. ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
1: يا حي الحمد لله. أيوة. بخير، وانت كيف عليك؟ الحمد لله بخير
4: الله يسلمك.
1: يا حي ويا سهلة.
4: والله يا بنتي ما فيش اختلاف، لأن شوفي نحن كان المصطلحات اللغة الإنجليزية كانت كثيرة.
1: صح.
4: عدم كان الآن اختفت قليل، يعني كان أول دائما أبهاتنا ودا دائما عنهم عملهم مع الإنجليز، كان يعني كل كلامهم يعني بتحفل يقول لي ديب التاير ديب الكبات.
1: أيوه.
4: تحي الكبات. أيوه. يعني هذه كلها كلام إنجليزي. ديب القرافل يعني هو قلاس. أيوة يعني افتهم ليك.
1: أيوة
4: أيوة هذه هي. وبرضه حلو لما العيال، والله نحن نتمنى يعني العيال، بس إيش لا يبالغوش في الشيء يعني بشطحة، افتهم ليك يعني أشيهم يعني كلغة الإنجليزية أو لغة أي لغة كانت، بس يعني تكون بعقل.
1: أيوة.
4: افتهم ليك
1: كم أيوة. كلمة
4: بعقل وعلم، بعقل وعلم.
1: صح.
4: يعني نحن نتحب يعني العيال احنا يتعلموا اكثر من لغه، مش اللغه الانجليزيه بس.
1: صح.
4: يعني حتى لما تروح بلاد يعني ما تضيعش، تقدر تخارج نفسك في اغلب اللي هي اللغه اللي متعامله في العالم هي اللغه الانجليزيه.
1: صحيح.
4: فانت لما تكون عندك هذه اللغه تقدر تخارج نفسك باي مكان.
1: أيوة.
4: شوفي الالمان ما يرضوش يشتوا الا لغتهم. يعني يتعاملوا يعني عدد الحين الان قليل دخلت اللغه الانجليزيه، لكن اول كان زمان ما يرضوش مثلا حتى لو يعرفوا ما يرضوش يقاوبنك. يعني شو لغتهم؟ نحن ايش ما نشتيش اللغة العربية تنحط.
1: أيوة.
4: باللغة عربية غير، فهم لي؟
1: صح. أيوة.
4: نحن أيوة لغة عربية غير لغتنا. عادي يتعلموا اللغات الأجنبية عادي مش مشكلة، يعني لأن هذه بتفيدهم، لكن إذا مثلا يأخذوا لغة عربية يعني غير لغتنا اللهجة العدنية.
1: أيوة.
4: أو اليمنية بشكل عام. يعني افتهم لي.
1: أيوة.
4: يعني لهجتنا احنا يعني يمكن احنا يقول لك يعني يمكن كلامنا في عدن اغلبيته من القران، فكذا اعطيني احنا ننطق الجيم ننطق القاف. افهم لي.
1: ايوه
4: ايوه يعني هكذا. يعني أتمنى أصلا يا بنتي هو بأساس اللغة العربية بشكل عام، يعني التعليم الدهور في اللغة

0: العربية يعني هنا عشان كذا دحين تحفلي وبعدين لما يجوا يدرسوا الجهال بعدين ما في يعني هذه الثقافة يا بنتي.
1: صحيح
0: في دراسة.
1: هو ايوه هو
0: شوفي لما يكون في مثلا شوفي اذا في مهرجان في تمثيليه في اغاني في كذا بتحس في مكان الحضاره متواجده يعني أيوة. سواء الحضاره القديمه او الحديثه
1: صح
0: تهمليك
1: ايوه
0: هذه هي تظهر الحضارات الاشخاص تهمليك يعني سواء بالمدرسه سواء في اي مكان يعني نحن نتمنى ان اللغه العربيه ما تنتهي لكن نتمنى من الشباب ان يقدر أكثر من لغة مش اللغة الإنجليزية بس
1: إن شاء الله
0: يعني أتمنى منهم أن يحتفظوا ويتعلموا ويتابروا ويبقى يعني يقدر يعرف بأكثر من لغة ولكن لغة الأم لا ينساها تعملي
1: أيوة صحيح إن شاء الله شكرا حبيبي الله يعافيك شكرا حبيبي شكرا لك لكلامك ولرأيك الجميل وخلونا احنا نستقبل الاتصال اللي ممكن يعلمنا احنا من جيلهم كمان يا هلا حنين
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله كيفك يا حنين
2: الحمد لله بخير كيفك
1: يا الحمد لله بخير وإن شاء الله كمان أنت تكوني على طول بخير إن شاء الله دائما تكوني بخير يا حنين
2: إن شاء الله الجميع
1: يلا يا حنين أعطينا إحنا كم كلمة من حقكم الكلمات هذه الحلوة اللي انتوا حطيتوها
2: والله يا منين
1: سمعتيش الموضوع اليوم نحن نتكلم عن الكلمات اللي انتو تتكلموا فيها زي مثلا اوكي او لما تقولي اوريدي يعني زي كذا الكلمات اللي انتو تحطوا لها اختصارات زي هاي
2: يعني
1: ايش تقولي
2: بقول اوكي هاي اوكي يعني
1: قد الكل يقوله ايوه ايش كمان
2: يعني
1: شوفي يا حنين دحين زي ايوه
2: يعني لما يكون كل باي
1: ايوه حلو حلو
2: واخر هذه يعني كلمات
1: ايوه صحيح يا حنين هذه الكلمات اللي يعني دحين البنات تقولوها بينكم بالشارع بالمدرسه بحاجه يعني زي اوكي هاي باي كلمات كده حلوه
2: ايوه يعني كثير من البنات يعني يقولوها كده
1: ايوه صح
2: يعني بعض البنات يعني يقولوها يعني ثاني ما بحلون
1: ايوه شكرا لك يا حنين شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل وكثير من الاتصالات اللي نحن استقبلناها فعلا شايفة انه الكلمات ما تضرش يعني وانما انه حاجة كذا بسيطة وكيوتة ممكن الو السلام عليكم الو يا حي وسهلا
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك؟
3: فين؟
1: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
3: موجود اسمه عدنان
1: موجود من؟
3: عدنان
1: من عثمان ده؟ ها عدنان لا لا مش موجود
3: مش عدنان اسمه
1: عدنان لا مش موجود عدنان
3: موجود لا
1: لا مش موجود
3: انا اشتغل لي وصلت ما اشتغلش حاجة
1: لا ما فيش حاجة
3: انا مش حاجة
1: لا الحمد لله
3: طيب اول ملاحظة
1: ايوه

0: صوت أستاذ محمد فضل، الصوت شوية مقطوع عندي فانقطع اتصال الأستاذ محمد فضل، لكن دائما نحن مستنيين رأيك ومستنيين كلامك الجميل. وزي ما قلت لكم إن أغلب الاتصالات إن تشوف إنه الكلمات هذه اللي انضافت فعلا ما حطتش أي أثر سلبي في حياة الأشخاص أو في حياتنا، وإنما خلت وحطت يعني حاجة إيجابية، بحيث إنه الواحد يعني يتكلم أكثر من حاجة، يعرف يتأقلم مع الأشخاص اللي ممكن تكلمه. مثلا أني الآن لما باجي بتكلم مع أي حد أو بتكلم مع بنت تكلمني، فجأة باجي بلاقيها تكلمني بكلمات عربية، فجأة قلبت كلمة إنجليزية، فجأة قلبت كلمة من قاموس ما أفهموش أني، فطبيعي إنه أني أبدأ يعني أتأقلم مع هذا الوضع، أو بالأصح لأنه نحن خلاص أصبحنا في هذا الشيء ودخلت هذا الشيء، أو إنه يعني دخل هذه الكلمات الجديدة اللي نحن ممكن كمان لازم نتعلم زيها. فحب أقول لكم للأسف إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامجنا استراحة الظهيرة، لكن دائما زي ما
1: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل.

0: السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصوره في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997، وما الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
4: ولكل هدف حكاية.
3: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

ووقفي.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة
أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهم.

مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له أن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. سبق أن تحدثنا عن مقدمة سورة الأعلى ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى. بعد ما بين الله سبحانه وتعالى أن نتكفل بإنزال القرآن وبحفظه وبتيسير تبليغه، أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام: فذكر إن نفعت الذكرى. أمر بالتذكير والتبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الناس سينقسمون أمام هذا التذكير وأمام هذا القرآن إلى فريقين: سيذكر من يخشى، وهذا القسم الأول هم المنتفعين، المنتفعين بالقرآن بالمواعظ بشكل عام. هم وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أصحاب الخشية، والخشية نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإذا وجدت الخشية وجد الخير كله معها. ولهذا ورد في الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك. إذا نزلت خشية الله في قلب الإنسان انتفع بالقرآن. ولهذا هنا بيّن سبحانه وتعالى أن المنتفعين بالمواعظ هم الذين يخشون الله. حتى إن الإنسان أثناء إلقاء المواعظ إذا ألقى موعظة تجد أن بعضهم يظهر على وجهه أثار الخشية والوجل، وهناك من يسمع الموعظة ولا يتحرك في قلبه ولا شعره، ما هناك لا خشية ولا هناك لا وجل ولا هناك يعني تأثر. فهنا الله سبحانه وتعالى بيّن الخشية، وأن الذين ينتفعون هم أصحاب الخشية. وقد ذكرنا في بعض المجالس أن أحد الأخوة يعني ذكر: لو أن إنسان دعي إلى ملك من ملوك الدنيا ليكرمه، كيف سيكون دخوله عليه؟ تجده يدخل بالهيبة وبالخوف، تجده قلق حتى لو جاء هو من باب التكريم. فتجد الواحد منا يقف في الصلاة وهو يصلي وهو يسمع القرآن ولا هيبة ولا خشية ولا يتحرك، بل إن الإنسان يسمع القرآن الذي يقرأ بأعلى صوت وبالمكبرات، وتجد قلبه ما هو موجود، ما في لا هيبة ولا خشية. فنسأل الله أن يرزق قلوبنا، أن يرزقنا قلوبا خاشعة ومن قلوبا تخشاه وتخافه وتعظمه. القسم الثاني الغير منتفعين، وسيجنبها، يعني تجنب هذه، ما هو قال: فذكر إن نفعت الذكرى. سيتجنب الخشية، سماع المواعظ أو الانتفاع بالقرآن، الأشقى، الإنسان الشقي، الجاهل، الكافر، كل من يعرض عن كتاب الله فهو إنسان شقي. ولذلك بيّن سبب شقاوته: أولا بما أن الذي ينتفع هو الذي يخشى، فأعظم سبب شقاوته إنه لا يخاف من الله ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى. طبعا النار الكبرى هي نار جهنم، ونار الدنيا هي النار الصغرى. إذا تأملنا يعني الفرق بين النار الدنيا ونار الآخرة، النار الكبرى هي نار الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها تزيد على نار الدنيا 69 ضعف. ونار الدنيا من أجل ينتفع الناس بها هي جزء واحد، وفي نفس الوقت مضروبة بماء البحر مرتين حتى ينتفع الناس بها. جعل الله نار الدنيا تذكرة ومتاع للمقوين للمسافرين. نار الآخرة تزيد عليها. فالصحابة لما سمعوا إنها تزيد نار الآخرة على نار الدنيا
69 ضعف. قالوا والله يا رسول الله إن نار الدنيا لكافية، نار الدنيا يكفي أنها تعذب الإنسان، يتعذب الإنسان فيها، فكيف تزيد عليها هذا؟ ولهذا إذا زادت عليها ب69 ضعف أيضا كعرها عميق جدا. ورد في الحديث كما في مسند أبي يعلى ومسند أحمد، لو أن صخرة سقطت من شفير جهنم بوزن 10 خلفات بوزن 10 خلفات، فسبحان الله يقول لك إنها تمكث يعني في السقوط 70 خريف. ويقول العلماء إن النار هذه كل ما ينزل الإنسان في النار، كل ما ينزل في هذه النار يزداد حرها. فالدركة السفلى، لأنها دركات، الدركة السفلى هي دركة المنافقين، بعدها درجة اللي فوق درجة المنافقين المشركين من كل ملة جميع الأمم، ثم المجوس، ثم اليهود، ثم النصارى، ثم هكذا إلى أن تصل إلى أخف درجة اللي هي درجة عصاة الموحدين من كل ملة، من كل أمة، عصاة الموحدين من كل أمة. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يصلها إلا الأشقى، وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الآخرة ما فيها موت، لا جنة ولا نار، فأهل الجنة في حياة تامة، وأهل النار بين الحياة والموت، وهم في عذاب، وهم في عذاب عظيم نعوذ بالله. في النهاية الله سبحانه وتعالى ختم سورة الأعلى بموضوعين مهمين جدا. لماذا أفلح المؤمنين؟ ولماذا شقي الأشقى؟ هذا سبب فلاح المؤمن. إنه لماذا هو أفلح؟ لأنه أحب الآخرة وآثرها على الدنيا. وسبب هلاك الأشقى إنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ولهذا ملخص الصورة في آخرها: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لماذا أفلح وفاز من تزكى؟ وليش صلى وذكر الله سبحانه وتعالى؟ لأنه أحب الآخرة وآثر الآخرة على الدنيا. ولماذا شقي من شقي؟ لأن آثر الدنيا على الآخرة. ولهذا ورد في الأثر: إن حب الدنيا رأس كل خطيئة. نسأل الله أن ينزع حب الدنيا من قلوبنا، وهنيئا ثم هنيئا لمن الله سبحانه وتعالى رزقه حب الآخرة. ولهذا وصف إبراهيم ويعقوب: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم يحبون الآخرة ولا يرغبون في شيء غيرها. والسبب هلك هؤلاء حب الدنيا، وسبب نجاة هؤلاء حب الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج، طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

صباح النور والسرور عزيزي الإيليان الأمور. شوف يا أبو الكباتنة الفضائية، نحن قاعدين نتكلم في الرسائل اللي فاتت عن السفر للفضاء وشي حروب وشي لغة وشي جوازات سفر ومواضيع كثيرة وناسين أهم حاجة الطقة يا صاحبي، العضة، التشومة، الأكل. شوف يا معلم، خدها من عمك أمجد من الآخر كده. في كوكبنا هنا أهم حاجة الكرش. بدأت رحلة البشر في البحث عن الطعام يا أخضريكا منذ بدء الخليقة، ففي البداية كانت قائمة الطعام مقتصرة على الثمار والفواكه والحيوانات التي تصطاد وتؤكل لحومها نيئة، حتى اكتشف الإنسان النار ولاحظ أن تعريض لحوم الفريسة لها يجعل طعمها ألذ وأسهل في المضغ وفي الهضم أيضا. وامتدت قائمة الطعام لتشمل المحشي بقى والمنسف، فيش أزكى من هيك يا زلمة، والمكبوس دياي والكسكس من المغرب العربي والملاح الشديد يا أصلي. أوه يا خضريكا، عندما تستيقظ من النوم على كوكبنا اللطيف وتريد أن تبدأ يومك بحيوية ونشاط، فعليك بسم الله الرحمن الرحيم كده بوجبة الإفطار. هذه الوجبة يا صديقي تحولت لجزء من الروتين اليومي للبشر مع الثورة الصناعية في القرن 18، حيث احتاج العمال والموظفون لوجبة صباحية تمدهم بالطاقة اللازمة للعمل. في بداية الفطور كده حتسمي الله وتسحب لك رغيفة وتبقى دايس. هذا الخبز يا أخضريكا كانت بدايته وفق بعض الأدلة تعود لأكثر من 14,000 عام، حيث يعتقد أن الناس في تلك الفترة كانوا يطحنون القمح ويخلطونه بالماء لعمل العصيدة. في يوم من الأيام نسي أحدهم عجين القمح والماء وتركه يتعرض للشمس، ليكتشف بعد عودته أن هذا العجين انتفخ، ليظهر بذلك الخبز الذي نعرفه لأول مرة. أيضا في مصر القديمة بدأ المصريون يلاحظون أن الاحتفاظ بالقليل من العجين أثناء عمل الخبز وإضافته للماء المرة القادمة يجعل الخبز ينتفخ أكثر ويكون فقاعات من الهواء، ليكتشفوا بذلك الخميرة ويظهر العيش الآبي بالمنفوخ الحلو ده. في مائدة الفطور أيضا ستجد البيض الذي لمع نجمه على قائمة الفطور مع الثورة الصناعية، عندما احتاج العمال إلى بديل رخيص للحوم الباهظة، بديل يمدهم بالبروتين الذي يحتاجونه لممارسة أعمالهم الشاقة. ومن هنا شرفنا البيض مسلوقا ومقليا على مائدة الإفطار. بالطبع لا يمكن أن يكتمل الفطور بشكل مقبول دون طبق الفول، حيث يرجع تاريخ الفول للقدماء المصريين، حيث انتشر أكله بينهم بعد احتلال الهكسوس لمصر. ولكن لأن الفول قشرته سميكة جدا ولا ينضج على النار بسهولة، قام المصريون بوضعه في قدور بها ماء ودفنوه في رماد الأفران. سميت هذه العملية بالتمس ليصبح اسمه الفول المدمس. أما إذا كان الفول ثقيلاً على معدتك يا حبيبي، فبإمكانك أن تأكل الكورن فليكس الذي اخترعه الطبيب الأمريكي جون هارفي كيلوغ كنوع من الغذاء الصحي لمرضاه. إلا إذا كنت مستعجلاً وتريد أن تفطر سريعاً فعليك بالساندويتش أثابك الله. هذا الاختراع العظيم الذي تعود بدايته إلى عام 1762، عندها أصاب الجوع جون مونتيجيو وهو على وشك أن يلعب القمار في حفلة طويلة، فطلب من طباخه أن يحضر له شيئا ليأكله دون أن يضطر للنهوض من مقعده، فأحضر له الطباخ قطعة لحم بين شريحتين من الخبز، فكان عندنا الساندويتش. خلينا نخش في التقيل يا معلم، الغداء، حيث وجبات الدمار الشامل كالمنسف. هذا الطبق الذي يعود أصله إلى القرن 9 قبل الميلاد، إذ يشاع أن الملك ميشع حاكم مملكة بؤاب في الأردن والذي كان على عداء مع اليهود أمر شعبه بطهي اللحم مع اللبن غلاسة كده، لأن خلط اللبن باللحم كان محرما على اليهود في توراتهم، وبذلك أعلن الحاكم ميشع وشعبه نسفهم لكل العهود مع اليهود، وليكون المنسف إعلانا للحرب. وفي اليمن ودول الخليج العربي طال عمرك ستجد المضبي والمندي والمكبوس دياي والمكبوس لحم والكبسة.
الكبسة التي يعتقد البعض أن قصتها ترجع إلى بلاد الأندلس نظراً لتشابهها مع أكلة البايايا الإسبانية. تخيل، حيث كان فقراء الإسبان يجمعون بقايا طعام النبلاء ويمزجونها في طبق واحد. في يوم من الأيام عندما دخل أحد حكام الأندلس إلى المطبخ وتذوق هذا الطبق أعجب به بشدة، وطالب الطباخين بإعداد نفس الطبق له، فتحولت بذلك من مجرد بقايا طعام إلى الكبسة. أما إذا أردت أن تتذوق الطعم العجيب والشغل الرهيب فعليك بالمطبخ السوداني، والله طرب عديل، فمع الكمونية تعزف أحلى سمفونية، وإن كنت تبحث عن أفضل الطرق المسلوكة فعليك بالبامية المفروكة أو الملاح. أما بقى لو راسك لسه ناشف ومصر على الأكل أو ماي جاد وفطرت لي بيكون ريفلكس، فخلاص اتغدى هامبرجر. كانت بداية الهامبرجر في عام 1885.

0: الكرنفال بهذه البساطة.
1: ولأننا مخلوقات مدللة فيجب أن نختم طعامنا بالحلو، والحلو له أصول وناسه برضه، فمش كل من رص الصواني يبقى حلواني. أعرفك على الكنافة والتي يعود أصلها وفق الروايات إلى الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، حيث شكى معاوية إلى طبيبه ما يلقاه من جوع في الصيام، فأشار عليه الطبيب بالكنافة حتى يتناولها في فترة السحور وتخفف عنه الجوع في نهار رمضان. أما بقى يا أخضريكا، لو لسه مكمل في الحركات بتاعتك دي وما لك في الحلو العربي الأصيل، خلاص أمشي الله يهديك. أقول لك شنو؟ أقول لك كيكة ولا أقول لك؟ أقول لك كوكيز. الكوكيز الذي ظهر بشكله الحالي عام 1937 عن طريق الخطأ عبر الطباخة الأمريكية روث غريفز ويكفيلد، التي كانت تدير مطعما في ولاية ماساتشوستس، واكتشفت ذات يوم أن عجينة الشوكولاتة المخصصة للخبز قد نفدت، فاستبدلتها بقطع الشوكولاتة العادية، وقالت لك أصلا كده كده الشوكولاتة حتدوب في العجين وما في زول حينتبه، لتفاجأ أن الشوكولاتة أضحت ثابتة وراسخة في مكانها بينما أضحى طعمها ألذ، لتشتهر بعدها الكوكيز وتنتشر بنجاح في الأفران والمخابز. طيب شنو يا أخضريكا؟ جيت وفطرت وتغديت وتونست وحليت، فيا بخت من زار وخفف، ولا شنو؟ أهلا ومرحبا بكم في كوكب السلام، شرفتمونا بالزيارة أيها الكرام. كيف الضيافة عندكم في عالم الفضاء؟ هل تكرمون ضيفكم بأصناف الطعام؟ هل تذبحون فراخكم؟ هل تحشون الحمام؟ هل تحلب الأبقار عندكم أم الأغنام؟ هل المواشي عندكم لذيذة ترام؟ هل تأكلون أصلا البدن والأنعام؟ أم أن الأكل ميزة لدينا وحدنا؟ هنا الأكل ركيزة نوليها الاهتمام، هنا نقاتل بعضنا لكسرة الرغيف، نحمي الحقول وأرضنا لا نغفو أو ننام. إياك أن تمس أكلنا بأي سوء أو قد نريك شكلنا بهيئة اللئام.

0: المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. 88.9.
1: صبرك بشي.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: لأن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
3: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
2: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
3: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
2: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
3: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
2: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
3: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهل عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

خبرات طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظات المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: ترى تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفاً حرفاً، وعدد كل حرف ألفاً ألفاً، وعدد صفوف الملائكة صفاً صفاً، وعدد كل صف ألفاً ألفاً، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك. بيّنت لنا قصة أصحاب الكهف قيمة الإيمان وأثره العجيب في النفوس المؤمنة، فقد ذكرهم الله تعالى بقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. فهاجروا من ديارهم ولجأوا إلى كهف ضيق مظلم، يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام جبروت الكفر والطغيان.
1: لقد أدركهم الله بلطفه فقال سبحانه: وربطنا على قلوبهم، كي يتحملوا ما يصادفهم من شدائد ويصبروا على مفارقة ما كانوا فيه من نعيم.
0: فالإيمان الصادق متى استقر في القلوب هان كل شيء في سبيله. والقصص التي وردت بصورة الكهف بيّنت أن المتاع الحقيقي للحياة الدنيا ليس في المال أو الجاه والسلطان، بل يكون بإخلاص العبودية لله وحده.
2: إلهي، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ولا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم اربط على قلوبنا واهدنا سبيل الرشاد، إنك أنت الله الواحد الأحد، رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون.
3: سيدي ماكسيميليان،
2: اقترب اقترب يا أخي مليخة.
3: أعتذر أني قطعت عليك الصلاة، أيحل الظلام يا سيدي، ولا بد أن أعود بأغنامي.
2: وأنا أيضا سأعود إلى داري.

0: أيها الكسالى تحركوا.
1: لقد اقترب موعد الاحتفال العظيم، واقترب معه موعد وصول الإمبراطور، وما زال أمامنا الكثير من الإنجاز.
2: لقد أخرجت جميع من بالسجون لتسخيرهم في البناء وتشييد المعابد.
1: إن أكثرهم يتبعون الدين الجديد.
2: اضطررنا للاستعانة بهم وبغيرهم ممن عجز عن دفع الضرائب.
1: ها قد أتى جاسوسك، لعله يحمل من الأخبار ما يسرك.
3: طاب يومك يا سيدي.
4: ها، ماذا عندك؟
3: لقد كاد يكتشف أمري.
4: أيها الغبي، كيف ذلك؟
3: اطمئن، اطمئن يا سيدي، فلقد حال الظلام دون أن تكتشف هويتي وأسرعت بالفرار.
4: يبدو أنني أخطأت بالاعتماد على أبله مثلك.
3: ماذا أفعل يا سيدي؟ فأنا أقضي يومي كله أمام داره، ولكنه عاد بالأمس سائرا على قدميه بعد أن قضى نحو نصف يوم بعيدا عن داره.
4: وأين كان طوال هذا الوقت؟
3: لا أعلم يا سيدي.
4: سأزودك بجواد كي تتبعه أينما ذهب، واحذر أن يكتشف أمرك. انصرف الآن.
3: سمعا وطاعة يا سيدي.
5: ماذا تقول يا ماكسيميليان؟
6: ما ذكرته لك يا أخي ميشلينيا.
5: هل وصل الأمر بهذا الخبيث أن يرسل جواسيسه خلفك؟ يبدو أنه لم ينسى أمر زواجك من هيلين.
6: لا لا يا ميشلينيا، الأمر أبعد من هذا.
5: ماذا تعني؟
6: يجب أن نكون أكثر حذرا وأن نقلل من اجتماعاتنا، فربما أنت والجميع أيضا مراقبون.
5: كلما اقترب موعد هذا الاحتفال المشؤوم أشعر بأن شيئا جللا سوف يحدث،
6: وأنا أشاركك هذا الإحساس. لا أتصور أني سأشارك في تقديم القرابين لهذا الإله المزعوم وأني سأنحني أمامه.
5: وماذا سنفعل سعادة؟
6: أدعو الله ألا يأتي علينا هذا اليوم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
7: السيد ماكسيميليان كبير المستشارين.
8: مرحبا بمستشاري الأمين وصهري العزيز. اذهب أنت الآن.
6: طاب يومك يا سيدي.
8: ما لي أراك متجهما؟ هل حدث شيء؟
6: سيدي، أرجو أن تكبح جماح قائد الحرس، فلقد زادت أفعاله عن الحد.
8: من؟ جوليوس؟
6: إنه لا يفتأ يرسل بجواسيسه يتبعونني أينما ذهبت، بل إنهم يقبعون أمام داري.
7: السيد جوليوس قائد الحرس.
6: اسمح لي بالانصراف يا سيدي.
8: انتظر يا ماكسيميليان.
9: أنتما مساء أيها السادة.
8: منذ متى أنت تتجسس على رجالي يا جوليوس؟
9: إنني أقوم بواجبي يا سيدي في تأمين البلاد، فأنتم تعلمون أننا مقدمون على أيام بها الكثير من الأحداث.
8: لدرجة أن تتجسس على رجالي؟
9: أنا لا أستبعد أي شخص من دائرة الاشتباه.
10: أنت إنسان وقح، كيف تجرؤ على قول مثل هذا الكلام؟
9: إن غيابك المستمر عن المدينة في حاجة إلى تبرير يا سيد ماكسيميليان.
10: مرة أخرى تتجاوز حدودك أيها القائد. سيدي دقيانوس.
8: كفى، يمكنك أن تنصرف الآن يا ماكسيميليان. جوليوس، أرجو ألا تشغلك خلافاتك الشخصية عن واجبك الأساسي.
9: بالعكس يا سيدي، إنني لا أخشى هؤلاء المارقين الذين تنتشر الدعوة الجديدة بينهم انتشار النار في الهشيم، فأنا كفيل بهم، ولكن أخشى من الخيانة التي قد تأتي من داخل القصر.
8: حديثك هذا يزعجني يا جوليوس. هل بلغك شيء من داخل القصر؟ يؤكد كلامك؟
9: ليس بعد يا سيدي.
8: إذن فلا تلقي بالتهم جزافا.
9: هذا ما أعمل عليه يا سيدي.

0: إن كنت قد استطعت خداع دقيانوس فسيجيء اليوم الذي سأكشف فيه حقيقتك أمامه.
1: اهذي يا جوليوس كما تشاء، فتهديدك لن يخيفني طرفة عين.
0: ولا تظن أن زواجك من ابنته سيحميك من المصير المحتوم.
1: لا يخفى علي ما يحيك بصدرك أيها الحقود.
0: أرجو أن تبقى ثقتك ورباطة جأشك للنهاية، وسنرى من سيضحك أخيراً.

0: يقول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ صدق الله العظيم، أي أن قصتهم ليست من الأمور العجيبة، فالآيات السابقة لها الدالة على أن الله قد جعل ما على الأرض زينة لها يأنس بها الإنسان ويميل إليها، دلت أيضا على أن الله يبدل الأرض بعد أيام قلائل فتصبح ساحة جرداء لا يدع فيها أثرا للزينة، وذلك ليشعرنا أن الحياة الدنيا لا تستحق أن يركن الناس إليها.
1: وهذا ما وقع لأصحاب الكهف إذ أنامهم الله 300 سنة وازدادوا 9، فلما استيقظوا لم يعدوا نومهم إلا كنوم يوم أو بعض يوم.
0: وهكذا الإنسان يعيش في هذه الدنيا فيميل قلبه إلى زخارفها وزينتها، وينصرف عن التفكير في الحياة الآخرة، ثم تحين لحظة البعث حين يحيي الله الموتى ويوقظهم من نومهم الثقيل، ثم يسألهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ويقول الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فليست قصة أصحاب الكهف بالأمر الجديد، بل إن الآيات الكونية حولنا تتكرر وتجري على الإنسان ما دام الليل والنهار.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية.
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. آدمية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأغر والجبين الأنور، صلوا عليه وسلموا تسليما. ولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، مات أبوه وهو في بطن أمه، فلما خرج لهذه الدنيا دفعت به أمه بعد أيام لبادية بني سعد ليتعلم هناك فصاحة العرب ويرضع هناك وتقيه من أمراض المدينة. عاد لأمه بعد 4 سنوات ليقضي معها من عمره 2 عامين. كانت هذه السنتين التي قضاها مع أمه كطيف عابر، لكم أن تتخيلوا كم كانت تحدثه عن والده، كم كانت تلاعبه وتداعبه. طفل من 4 إلى 6 في عمره، قررت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور قبر زوجها عبد الله الذي مات بيثرب، فانطلقت وهي تحمل صغيرها محمدا صلى الله عليه وسلم. انطلقوا ليسيروا تلك المسافة الكبيرة، وهناك في يثرب زارت قبر زوجها وقضت أياما قلائل، ثم انطلقوا عائدين. لكنه صلى الله عليه وسلم في عودته من المدينة من يثرب إلى مكة يبصر أمه أمام عينيه يهدها المرض وتصبح طريحة الفراش، ثم يبصرها أمام عينيه تسقط ميتة، ماتت أمه. فأخذ يبكي ذلك الصغير، ولم يجد حضنا يحتضنه إلا أم أيمن التي احتضنته في حضنها، وعادت به إلى مكة يتيم الأب والأم. كبر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ 25 من عمره، فتزوج بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم بلغ 40 من عمره فبعثه الله عز وجل، ثم ما زال يدعو في مكة حتى بلغ 53 من عمره، فهاجر من مكة إلى المدينة، وبقي في المدينة سنوات بينه وبين قريش سجالات، حتى جاء ذلك اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم في 6 من الهجرة إلى مكة ليعقد هنالك صلح الحديبية بينه وبين أهل مكة. يعقد ذلك الصلح وقد بلغ من العمر 59 من عمره، ثم يعود إلى المدينة. عاد بأصحابه وهو صلى الله عليه وسلم قد قارب 60 من عمره، وفي الطريق وبينما هم يسيرون إذ بهم يبصرون حبيبهم صلى الله عليه وسلم يتنحى جانبا صوب قبر كان على جانب الطريق، ثم وقفوا عند ذلك القبر ثم ينفجر باكيا صلى الله عليه وسلم، يرق رقة شديدة تسيل دموعه، يتحرك وجدانه، حتى بكى الصحابة من حوله: ما لك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. بكى صلى الله عليه وسلم، بكى لأنه فقد الأمومة فترة من حياته. إنها الأم أيها الأحبة، الأم ذلك الإنسان الرائع، ذلك المخلوق العظيم، الأم التي حملت ووضعت وأرضعت، سهرت لتنام وجاعت لتشبع، الأم التي قدمت الغالي والنفيس. لأمك حق لو علمت عظيم، كثيرك يا هذا لديه قليل، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من حشاها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم نظفت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وكم ليلة باتت، وكم ليلة جاعت وأعطتك قوتها، حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة وضاق عليك الأمر وهو يسير. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لفقد أمه، ولم يكن شعور فاقد الأمومة يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينسى الأم لحظة من اللحظات. ومن تتبع سيرته وجد قيمة الأم وقدرها في حياته صلى الله عليه وسلم. أليس هو الذي يخبر أنه يقوم في صلاته وقد أهم بأن يطيل الصلاة. يقول: فأسمع الصبي يبكي فأخفف. لماذا؟ قال: مما أجد من وجد أمه عليه. الله أكبر، مما يجد من وجد هذه الأم. يراعي مشاعر الأم التي تسمع ابنها يبكي وتريد أن تسكته، تأتيه الحمامة وتأتيه القمرية تحوم حول رأسه. وقد أخذ بعض الصحابة فراخها فلم يقل: من فجع هؤلاء في أمهم، بل قال: من فجع هذه في صغارها. قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. قال: رد عليها صغارها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالأم ويستشعر ماذا تعني الأم في الحياة. أحبتي، بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن تذكر أمه. فماذا قدمنا نحن لأمهاتنا ولآبائنا؟ البعض أمه ما زالت على قيد الحياة، جنته وناره. يقول عبد الله بن المبارك: بت ليلة أغمز قدمي أمي، وبات أخي يقوم الليل، فوالله ما يسرني أن ليلتي بليلته. كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لا يأكل مع أمه في صحن واحد، ولا يسير فوق السقف منزل أمه بداخله. فسئل عن الأكل: لماذا لا يأكل معها؟ قال: أخشى أن تقع عين أمي على لقمة فتسبق يدي يدها إليها فأكون لها عاقا. كانوا يعرفون قيمة الأم، كيف لا؟ وقد أخبرنا الله في القرآن أن عيسى عليه السلام وهو في المهد صبيا ينطق لسانه بتوحيد الله، فيقول من جملة ما يقول وهو صغير يتكلم في المهد ليعلنها: وبرا بوالدتي. ارحموا قلوب الأمهات أيها الأحبة، ارحموا قلوب الأمهات، القلوب المرهفة، القلوب الحساسة، إنها الأم أيها الأحبة. برها خير عظيم وفوز في الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخرج في الحج ليستقبل حجاج أهل اليمن، في كل عام يخرج لاستقبالهم، يسألهم سؤال، يقول لهم: أفيكم رجل يقال له أويس؟ فإن قالوا: لا، عاد. حتى جاء ذلك العام الذي سألهم: أفيكم رجل يقال له أويس؟ قالوا: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قالوا: نعم. قال: كان به برص فشفاه الله؟ قالوا: نعم. قال: له أم؟ قالوا: نعم. قال: دلوني عليه. قال: هو ذاك. فجاء إليه عمر وقال: يا أويس، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم أمداد حجاج أهل اليمن، فيهم رجل يقال له أويس من مراد ثم من قرن، كان به برص فشافاه الله إلا موضع درهم، له أم هو بها بار، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. الله أكبر. يستغفر لمن؟ يستغفر للفاروق، يستغفر لخليفة خليفة رسول الله، يستغفر للرجل الثاني المبشر بالجنة، لكنه كان له أم هو بها بار. إنه بر الأم أيها الأحبة. الأم قلب حنون، ومهما أخطأنا في حقها إن عدنا واعتذرنا فإننا لن نجد إلا الرحمة. حذاري أن يسول لك الشيطان أن أمك لن تسامحك، عد قبل الرأس واليدين واعلم أن أرحم قلب هو قلب الأم. واسمعوا ختاما هذه الأبيات التي يصف فيها أحد الشعراء رقة قلب الأم ورحمته. يصف في هذه الأبيات حال غلام أغراه بعضهم بالذهب والفضة كي يذهب ليقتل أمه فيحضر قلبها. يقول: أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن ذاك الصوت رغم حنوه غضب الإله على الغلام قد انهمر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من دمع العبر، واستل خنجره ليقتل نفسه قتلا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تقتل فؤادي مرتين على الأثر. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام،
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول.

0: 3 6 2 8 8 8 جوال 77 77 40 47 أو 782 782 550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجلل،
7: يا الله
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
13: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي لي على الحبايب
0: 88.9.
2: عدنية
0: FM
3: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غير
0: 88.9.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك.

0: 88 فاصلة 9 عدد الزائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدد الزائف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: 5 خبرات طبية متميزة، 5 تخصصات يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. استعدوا للقاء نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الذين سيقدمون خدماتهم لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88
5: عدم يا اف ام

89.9 عدن يا اف ام.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: كنت أؤجل الفحص من فترة طويلة. بعض المشكلات الصحية تحتاج إلى قرار بسيط يبدأ بالاستشارة الصحيحة. يسر مستشفى الرياضة الدولية عن استقبال الدكتور نزيه ثابت سعيد، استشاري جراحة المسالك البولية والجراحة الترميمية للأحليل والتشوهات الخلقية. مستشفى الرياضة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: 5 خبراء، 5 تخصصات طبية يحتاجها الكثيرون. وقريبا في مستشفى

88.9 نفسي من الناس المجروحة عدم الجائزة

0: زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن، المعلة، الشارع الرئيسي.
3: عشرون
4: عبر إذاعة عدنية FM 89.1. واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: Oh no, impossible! He's back! Mr. X is coming back again! He's the Siv, the international Siv, the Kreya Bunadi, who is beloved from all the audience, who is lovers from all women. Oh, the famous Siv all over the world! Now, with the translation, Al-An Ma'at-Targama. لقد عاد مستر اكس من جديد. انه المجرم العالمي زكريا ابو الندى، معبود الجماهير، معشوق النساء، اشهر مجرم بعد هتلر، موسوليني وكينج كونغ، وليس بلاك ادم، انه جوكر، ولا حتى دكتور اوكتوبوس اللي بيطلع مع سبايدر مان ده، اكيد كلنا عارفينه. انه زكريا ابو الندى، المجرم الحير العالم وداخل انتربول ومطلوب في ليفربول وعامل تحاليل البول، ولا احد يجده في العالم، كله بيبحث عنه. هنلاقيه. We will find him. Please, please back. Back ابو ندى. Back ابو ندى. Please وحياة ابوك. Father's life, please. ارجع. يا شيخ ارجع بقى. We are waiting you. كلنا في انتظارك. أبو ندى ارجع وحياة ندى.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: كل ده عشاني أنا، مش معقول.
3: انت بقيت نجم النجوم فجأة، محدش عارف ليه وازاي.
4: ده عيل صايع يا باشا، انا اللي ربيته واديته الصنعة.
2: اخرس وخليك مراقب الجو.
4: الجو شمت والناس نيام.
2: والحل ايه دلوقتي يا باشا؟ اعمل ايه؟
3: انت لازم تفضل مختفي، لانك لو ظهرت ممكن تقوم حرب عالمية تالتة.
2: انت سخن حضرتك ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟
3: ابو ندى، انت بقيت مكان سيمون بوليفار، بقيت مكان روبن هود، جيفارا.
2: مين دول حضرتك؟
3: دول اشهر مجرمين في العالم، انت بقيت مكانهم. اقول لك، عارف دراكولا؟
2: طبعا، مصيص الدماء.
3: انت بقيت مشهور زيه، نجم، معلم على كل حكومات العالم، كلهم عايزين ينالوا شرف القبض عليك.
2: ليه؟
3: محدش يعرف. هي حاجه فيك مخليه الناس تحاول تقرب منك، حاجه زي جي بي اس كده.
2: انت مجنون يا عم انت ولا ايه؟ اشمعنى كل ده حصل دلوقتي؟
3: معرفش. قول لي، هو احنا فين هنا؟
2: في الجبانه.
3: ايه يعني؟ ايه
2: في الترب، في المقابر.
3: يلا نمشي من هنا،
2: ده اهدى مكان وامن مكان ممكن استخبى فيه.
3: ما انت مش هينفع تفضل مستخبي هنا، اكيد اكيد هيوصلوا لك.
2: طب اروح فين؟
3: جزر البهاما.
2: مين؟
3: البهاما.
2: ودي فين؟
3: بعد بشتيل وانت رايح على اوسيم على طول.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: اللي بتقوله ده اغرب من الخيال يا بامبي.
6: ده اللي حصل يا دنيس، من ساعه ما الخاتم راح مني والمصايب عماله ترف على دماغي زي المطر.
5: يعني الخاتم ده هو السر؟
6: خاتم مسحور بيجيب القبول والشهره، بيخليك نجم النجوم، ومن غيره ترجع صايع وضايع كده، والديانة عمالين يجروا ورايا. الافلام والمسلسلات والمسرحيات راحوا خلاص، من بعد ما كان المخرجين والمنتجين بيتمنوا بس اوافق. كنت أشهر من بيومي فؤاد، ده حتى مسلسلات الإذاعة ما بقتش تجيل. أنا ضعت يا دنيس، ضعت.
5: والعمل؟
6: لازم ألاقي الخاتم، يا إما أسرق النسخة التانية اللي مع ميسي.
5: هو ميسي برضو معاه خاتم الشهرة.
6: أمال أنت فاكر أنه اجتهد يعني لحد ما وصل للي هو فيه؟ طبعا الخاتم هو السبب.
5: وانت عرفت منين بقى اللي سرق الخاتم؟
6: لحد دلوقتي لأ.
5: استنى، أكيد المجرم المشهور ده زكريا أبو ندى.
6: مين زكريا أبو ندى ده؟
5: مجرم اتشهر فجأة امبارح وبقى حديث العالم، ده غير إنهم قالوا إنه كان موجود في نفس الكومباوند اللي موجودة فيه فيلتك.
6: أكيد هو، وعشان كده اشتهر. وده فين عنوانه ولا مكانه؟
5: محدش يعرف له مكان، العالم كله بيدور عليه، بيقولوا عليه مستر إكس القادم.
6: أكيد هو اللي سرقني، عشان كده لازم أوصل له، لازم أجيبه من قفاه.
5: وهتعمل إيه عشان توصل له؟
6: أنا هقول لك هنوصل له إزاي.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: إيه ده يا زعتر؟ إيه السويت ده؟
4: أنت يعني قاعد في الميريديان؟ مش إحنا أبنا قاعدين في الترب؟
2: الواحد بقى بيخاف من خياله بعد اللي حصل ده والله.
4: وأنت ناوي على إيه وهتعمل إيه؟ هتفضل هربان كده؟
2: أمال يعني أعمل إيه؟ أروح أسلم نفسي؟
4: لا لا لا، بعد الشر عنك، ده أنت البيضة اللي هتبيض لنا دهب.
2: بيضة؟ أنا بيضة يا زعتر؟
4: بيضة دهب.
2: هي الناس اللي بره دي سكتت ليه؟
4: أكيد دفنوا وهيروح.
2: طب بص عليهم كده.
4: ثواني. الحق.
2: في ايه؟
4: الناس كلها واقفين جنب الحوش بتاعنا.
7: انت فين؟
4: الناس بتنده عليك، الجماهير بتناديلك.
2: بتناديني تاني ليه؟ انت عايزة مني ايه؟
4: روحي للي دايبة فيه. الحق الحق.
2: في ايه في ايه؟ الميت صحي وبينده معاهم؟
4: دول هيهجموا علينا. اهرب اهرب ابو ندى. يا لهوي يا لهوي.
1: زكريا ابو ندى زكريا ابو ندى زكريا ابو ندى
7: ابو ندى ابو ندى ابو ندى.
2: هي وصلت لندى فازر كمان؟ اروح فين؟ اجري منين؟
8: ابو ندى يا ابو ندى.
2: مين حضرتك؟
8: اركب اركب بسرعه.
1: زكريا ابو ندى زكريا ابو ندى.
2: اركب فين لمؤاخذه؟
8: اركب هنا هنا على الموتوسيكل.
2: اركب وراك يعني؟
8: ايوه بسرعه.
2: انت مين اساسا؟
8: هو ده وقته؟ هو انت لسه هتسال؟ واحده جايه تنقذك. بلاش خليهم ياكلوك احسن.
2: استني. طب ما تبقيش عصبيه كده. معلش اصل الموتوسيكل ضيق وانت.
8: اركب واخلص.
2: ماشي. يا لهوي
8: ايه في ايه؟
2: السكوتر ضيق قوي بس ما باليد حيل.
8: امسك نفسك امسك نفسك كويس.
2: انت هتطيري ولا ايه؟
8: ايوه حاجه شبه كده. مسكت.
2: نجيني يا رب نجيني يا رب نجيني وسامحني يا الله.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: المتعات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكي وكافي.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

خيالي يسبق الفكر الخيال افتكر ظهرة امالي اللي دبلها الامال كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال افتكر ظهرة

وأقول مسير الحب يجمع بين قلوبنا وأقول مسير الحب يجمع بين قلوبنا.

0: مش هقدر اقول مش هقدر انا اوقف لازم يعني انا ضغط على نفسي والله
1: لا يسلم
0: الله

في قلبي قلبه قلت ده حبيبي قلبي قلبه وانت يا حبيبي انت يا

الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل. قلت ده حبيبي قلبي قلبه، قلت ده حبيبي قلبي قلبه. وانت

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.